الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل إن كنا

0: والله على كل شيء قدير. يا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya neknya dan adik Saleha di Matai. Ya setelah neknya silakan 0651443336. Surah bacaan sekarang yaitu surah Al-Anfal ayat 41. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
1: Ya silakan.
2: Ya baik Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم

فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.

الحديد إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

0: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. صدق الله العلي العظيم.
1: Iya, dengan siapa lagi?
2: Udah habis nih.
1: Udah habis ya.
2: Makasih ya Ustaz.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, demikian suara pendengar dari ibu-ibu di Kayajato. Dari ibu, silakan setelah Ibu Erni masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu Nurjannah.
3: Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما غنمتم من شيء فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرَبَى

0: يوما
1: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أنتم بالعدوة الدنيا وهو في العدوة القصوى بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan di belakang Ibu Nurjana dari Ulekaring masih dengan 0651 443 36. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Eli, lama sekali.
2: Iya, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فأنى لله غمس وللرسول
1: خمسه فأنى
0: فأنى لله غمسه
1: خمسه وللرسول
0: فأنى لله غمسه
1: وللرسول

والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد

0: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nani, sebagai pembaca qari terakhir kita, qari'ah terakhir, dan kita padai sampai di sini.